0: سلامتان يبصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تسولوس راديو بي بي سي انو جميرو اتيبيان امريكان كل تاوي وتادراو اسم معات كتيمن
1: تحن تخبرات خلال أمريكا بزوان زنتايو نيجوبيا بزي كوابزي كلولا ونقيت فتر كتنقوان تجيراون سقوم تغوز لهم زخولو ترح متقاغ يوم زخولو
0: ما أسرتي حالة في بيت صحفة برس سيكريتاريات بريزيدنت قزيو محدار تقراي دكتور قبرو كحسايز ملكات
2: نشكر
0: ساعات 5 كمان أمريكا قبل لعلي إرترا تنبيرو زنلو إقادا كمتلعلو أبز غلت ستلو أوان أمريكان إتيوبيان أبك أرنا أفريقا ستان من رقعن مدنفع كل التأويس من معات كم زفر ما قليتان أبه منغو إرتران إتيوبيان بسنكي إتيوبيا أبه قداي واننات كيح بحري زلعالتو حتو كلتي إنهاقراتن أبه داقماي كونات كي أطوا أبه زس قالو زلو إيا أمريكا مس كلتي إنهاقرات زلوا زمدناتا تدلدل زلا إزي أمريكا ترؤو زلا تقداس النتن ركب مسكلتي إنها قراتن أب ميزان تزوبا انتهي تسلوه هلوم عوات قبر إكزابير نتنتان بوليتيكا كارن أفريقان ما أخلاي مبرأن عبد الرحمن سيد أبو حاشم الزراري بولو
1: تقدمي أمريكا بتج كوابتي هلاوية كتتكبر سلتدلي أبجبوتي وتهدراو هلاولا مس إيرتراز نبراقا مسحب تي إقدان قلن النسون تلعيلو لو سلزي بشانق إيتوبياون أب نقدن أبكال السوافر ركبات المقبار نعان أمريكا نت هلاوية حقازي يخون مالتي زي تقدمي إيتي كالايكا بشانق إيتوبيا خمس زخل زغون عينت ناي أفتق بحري زي طلب مو أبقون سزعتو نعون أب معقات كحجز يخليني إيتوبيا نصر ملختي بمزداد بحر وجن نايتي كباب زلوا حجرات جماعة بحر زلوا كم إيرتران سوماليان كالوتن تناتن الأولى ونت كل فرق كم زي بلو أمريكا تدفع لقداي كم زخنة ملختنا في إيتوبيا يسدد معلتيو بتي كل وجن كا ني إيتوبياون زربح ناي كتبة وإقonomين كله ركباتن كجبر كم زكالن زر ملختي يسدد معلتيو بتسالسايك بحورو نتي أب تكباب زلوا إنجيج بشانخ أمريكا نعو قرب كبزبال بايتا ويصفحي كبصحو زلو يوم زمصد زلو أبزوان زي
3: أب قداي واننتك أيح بحري بتلقا قامي كاب قداما منيستر أبي أحمد جميرو بستفلالي يسب مزيت هاقر استفلالي يحطو خل عالت أني حندي زيخ للتعاو سمم معات ناز قداي بخامي خطألوي خل
1: أبزي مرقز ناي أمريكا نصور كويني سانيحو قداي ناي بحري ويكا ودب مستي ناي تي كبابي ودباويان حق قرات زهنا مساعتهم تسامعكم تصرحوا قدايهم قبل صنيحهم كسب حجي سلزي أبز قدايزي تي إثيوبيا تدليو لولا وزهنا جزات بكيح بحر الخلوة زبال نجر قبلنا تيبلون بأميركا هون بناي حبرة أوروبا خلوتون ولا تنعبي تاجرات كم بعد روسيا وصين بعبوايا خات ناي يونايتد نيشنز سكرتري جنرال نز قدايزي كم زي قبلوا أنا تسيرهم لهم يوم نمجس إثيوبيا حلفت إثيوبيا سلزي تي تلوا كل وزغل انتايو تي أمارات ناي نقدي يخون ناي مس إيرترا يخون مسكالو تحقرات كلا زبو أبز دليلو قزي نعوتات كحقزو يخولو يوم أميركاويان نعو خصاصيو ناو نتكل اتياخاتكم كوف بلومو بتنا عالم حقزو السنو بو مسرت حادث ممع بسحيلو من خلت اتياتهم مبراتات عندها بو كوف كبلوم يخولو يوم زحينة صلواء كلوا قليو
3: أبز اوان زي أب إيران زلو وقئن معساو ومساو هورمزن نك أيح بحري كما قداسي متحلال في نقداو مسمر ما أكلاي بحرن كم اون إسيان أقداس النتو إن عزز يخيدلو أبز قداي أمريكا نيتيبيا زساتف تقداس النت كلو يخيدلو كم أنت خاينو تسعد فوق إثيوبيا أنت خاوني خالتبل.
1: اللي كعيد حجز الدفاع لزولو تبع قصر أمريكا مس إثيوبيا هون مس إيرتران مس كالوتن بتي أب وشمت ناي هرمز رخي بزولو ناي بيرشين غلف أبو ترخي بزولو تجمع مس إيران نعو كي معبل مو كي يسفح فحنا بكي بحرينا باب المندب نخي مسيو نزي حج نمو حاس زد يوم تناي كي بحر وسناس نزلوا حجرات يعني تحرقهم تزغل كاب يمنيو سلزي أب كدم يمن كسر عز خلا حيلتات نيكيح بحري سعوديان قبصن إيرترانيان بعبيو مالتيو كالوت منالبات كبع السودان ون كسات ووزخلا حدا ناي ريجينال ناي ريتسي سيكوريتي زون كفتاريك علي أوريدي كومو تجمير لو بسعوديا زمر حتى بزا حلف غرب عمتات نعو التناخيروم نقول له أساتيفوم زكالكا عغمي هيبوم أبوتاك حقزو يخليهم ناي إيتوبيا ممسانا بكيح بحري بفلايكا بزتا شنخ تحنتي خبواتهم كتل ووزخلو إيتوبيا بزي كوابزي كلولاو كيت فتر مس إيرتراهون مس كالو التبايسة كلولاو نقيت فتر أبزي معقات رحي كابو حليف كاقن إيتوبيا زغان عينة نايت ستا ترى أبتيك إيح بحر نقلوا التين هاقرات نايك إيح بحر كساب حجي زفكرا خوينان أي سمعنن بفلايكا قبسن إيرتران نانا إيتوبيا ترى بكيح بحري بمولو ينس قوين تناي كوابي هاقرات نا إيتوبيا ترى بعين ترطرات راح زيكونا كم حدا قنيا غيرو سلزريو أميركا نزلنا ورباميان هاقرات كتجددنا يتقلني أبي إيتوبيا أبو تساتفون خلوها بز مغنيات تحن تخد قبرات خل أميركا بزوان زنتايو نيتوبيا بزي كوابزي بسنكناي أفدق بحر تبايلو كالولاو نقيت فتر كتنقوان تقيرون سقوم تغوز لهم زخولو ترحمتن كاغيهم زخولو
3: تنتان بولتيكا قرن أفريقان ما أخلين مبراقن عبد الرحمن سيد أبو حشم يعني اللي
1: يعني اللي كبرتي عملي
0: حالا في برس سيكريتاريات بيت صحفة البرزيدنت قزيو من محدار تقراي دكتور قبرو كحساي تأسيروم هو حات قدمي شدشت عامت زنبرة بيت مخرى تقراي نبي سراح بمملاس ن أبوان بارتو الدب دكتور دبرتيون قبر مكايل برزيدنت قيرو بمسيام كابيني دبرتيون أبزت أكبرلون برزيدنت قزيو من محدار تقراي تدسو الرد أب بيت صحفته بحيل أخي واكم استخايد أبز قالت ألون كأنئو ما أسرتي دكتور قبرو تسامي عزلو أبز قدين بعلتن دا دكتور قبرو كحساي ويزرو ورق ألم أرقاو الزراري بني علنا
2: إن شاء الله ساعت خلت كمال يوم كحك حمنا خلت ويلة منا
0: مع زمالة يوزي؟
2: زمالة تايدون هم هم تايدون هم مني وقفتوا في الهم حقار فينا وصلتين فتنا جمت هو ورقاتي ولومي نتاك أنا نازح بنت نتاك أني رود بوليسي حدا زي لقيت كنا في حدا أسونا بوليسي تحدي نيرو إذن فلسطقاء بزوش كلمات للنغارة بشي
0: سلازي أربعة سوات يوم مات يومنا بمنبر قزاهم مالتي
2: أربعة يومات يخطوه
0: كوخة
2: بك أخفتنا أخفتنا أخفتنا أخفتنا إلهم خشيتنا يب بلهم تأخم خانهم كنا قرنا حالي لما قرأ الدليها ونعطالنا زورول إياك لأو اللي بعد بسين خدنا إلهم في جموة في جموة جملة بقزة
0: إزي زخون زلو تمالي مشت كوابي ساعات كلتة كوابي وقزات نام أبي أيو من بر خوابيهم ورق ألم.
2: جسورة عيلي رأي سالم لبها المداري.
0: زخانة مخنيات أيهابون نمن تايكم زوسدو توم زتعتقوا أكلت.
2: من مخنيات يولي موسديهم من يترجع لنا خالي. أردا بالسالان دخو إيدف أنامي رم زور ولا زور ولا لنا. لو لا دخي أم قصدي لما تأجز أكيم جلابي كم جلاب.
0: في التشاد يوم كايدو.
2: مثلاً أنا تأتوني خالي.